0: مدامو.
1: وي
0: صافا تكوني
1: رامي سنينو كي
0: بيسا كونكم نصاريكفو
1: زيني
0: زعما نبتيو فنانو اسمو نكوري.